السلام عليكم ديو عكاش واني كرجلين في طوغي بورغيس كدي خبر النامبو مع محمد إبراهيم شوقي. وزير اعظم نريندر مودي اندونيسيا استراليا دونا نيوزيلاند جستريتوني جاكترو جيزيكس كوري في ابين سين دي جاكترو جيزيكس كوري بيكنا بيكا بين زانا كوري بيان بين وزير اعظم ازكي اندونيسيا استراليا دونا نيوزيلاند جيزيكس كورو نيكنا مشرقي جستريتون نيمبو لقطتون لسكت تامي بهارات لسيرون چھو سمندر اسکول لیوت پی سمزون دون بھارت بحری الکاہل خط اسکول لر گستر تھی سملک سن لس کے تھپ چائن وزیر اعظم از اس کی انڈونیشیا کو از اسکور پی کنر گستر تھی اس کو ادرس لکس یوت پی

كسا تا دسا سوكو انتر سامستوت كي غسنا بنجوك شد بي انتنس توت كانم بودي ريزي پروگرام بو تاماتون غايزين شزي بو زيجو خدا نرسا وماني فاجا

0: سيت في معين
1: نلكم.
0: ام سيت في معين اتش اكون ده ام بي بي اس بنود يا ان اي تي انجينيرنج بنود اس كمان مسباك هم في لايك اوبستركشن يا هندرنش منسوله انسا كان كاسا كان هم سبارس ضروري انسو هم سبارس ارغوشين سو كان ده في لا بومون لا هم سبارس ضروري بومون هم سبارس ارغوشين بارتيسيپيت بار غوشين كيونك اس ايك تو سوشيال كواليتيز مان مامو ديولوب تشاتش نمبر سكند بريفنشن فروم ويريس كايند اوف ديزيز مان ناتيز ناتي امين سيستم بو سترونج ذات ان ناتي

0: سونس الجبنة هجر
1: معرفات بسونس
0: الله
1: الجبنة
0: الله الله
1: دي لم بيكتيبوس
0: تيو كان بسبرال بي فيا
1: تيو كان بوراني سبرال تا انا سو سو
0: غطا
1: انا غطا انا بالكل غطا انا عملي تور بر غطا تخصم زر نغطا تير هبر شهيد في
0: بالكل بالكل
1: بالكل حق لا ما نوزك بس الرال اللي سنيسمك تسكسك بير دير ماسكوت با اور كوري سامسي ان جاو سنتالي سال ان جو الگ الگ اوهدي كجوك سي چانه دي اوهداني كجوك سر گپ نا گوندا غتا اساسا غتا پم
0: دنيا دنيا دن لونون
1: چا من دوك دكاسا اور كوران نا كوري زانزوس بي ستروپو
0: قربان
1: قربان بس چانه اس دي نمونه كلام ري كاشي كي غزدي كه پيش بجو
0: سرچ بخشس
1: عقل مي گويت كي خود را پيش كون عقل زندو كيس نا رنگ مطلب بو دن لجو
0: دن لجو
1: ايش كويت امتحان خويش كوت ايش غزندو كي رنگ امتحان لن
0: لا اله الا الله
1: امام عاشقان پوره بتول سر ازا سر ده سر و آزاد زبستان رسول امام حسين في حق زمي زف عظيم عملي تفسير انزلت مول اندوجو كي الله الله باي بسم الله بدر معني زف عظيم احمد بصر اور حسين مثل قران انزلت مول اندوجو كي درمیان امت ان کیوں جناب ہم چو حرف قل هو الله احد یعنی امتی بسکیلا نو قل هو الله قران جس قران اشکیلا نو قل هو الله هو احد دی سورہ او چی بس نو کتو حسین یا خود انزل مولا جو قسم حسین حق نباتلی ابدی معیار انزل جو کی حقیقت ابدی ہے مقام
0: شبیری
1: بدلتے رہتے ہیں اندازے
0: کوفی ہو شام
1: یا تو رسم شبیری ادائیگی دین بقائے انزل جو کی نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کی فقر خان کا ہی ہے فقط اندو ہو دل گیری تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو یہ رہبانی ہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری یعنی شاعر سمیز جو حضرت علامہ اقبالی کہ حسین امتی وحدت محافظ انزر جو یعنی وحدت زبان چکڈیلی
0: بالکل
1: امتی چکڈیلی محافظ انزر انچ مولندو کی آ یہ کہ شم شبستان حرم
0: حرم
1: زبور رموز بخودی نہ جو
0: بالکل
1: حافظ جمعیت خیر الامم یعنی اپو شی فیق پی امتن ستونکن حافظ مسعود جو اور دیو جو کہ امام حسین اسنی اسوا امام حسین سیرت پو سیرہ اسوا حسنہ نگتی کیا زر در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین یعنی اہل حق حسيني دي تحريك بكنا يعني أهل حقا تشي تبصر زبنا حريتنا عزادي درس تبصر
0: قصر شخص بخشيس يريد ما ترحصل بسي بحسسا نغطانا بري صغيري نغطانا بحسسا شوراي كرامون يانو غان يانو نغطانا نغطانا فارسي شاعر يوتان اردو شاعر يوتان دي شاعر نسانس كربلا كنتي ذهنيت يانو سمتاي بسي نغطانا تاريخ يانو غزوكس بسي كربلا يي پیغام پو نغطانا ونچوكس بن ميركسي سونتوكس بيا دون غنغ ما يريد ترحصل بسي نغطانا سپس تان سے شعرا کنی کلامونان یرس آکاشوانی کرگل گن کنن سپر لب چوک زیری انچان چھز دے خمار صاحب یوں تا خمار صاحب تان اتس شاعر مومو چگی کلامونی سترولی کا کھونگی چھسلوک سر گل سپس رک سل جو چھانا کربلا لخصو چھسنا چک چے من ما نتانا زکس نکتو میرک سی نتس سکت انزس جو نیتا مسلم شعرائی نتس در رمانچ مومی کنزگان انو کھونگیز کربلائی احاتا بسے کربلا چام چک انسانیتی یا دون یمبو یمبو اسلام بقای فلا ایک پلیٹ فارم چگین منظر شس بدون گما اتس گون چو جو کتوس پگا جفسل بس سپرت پفیا نتا من یمبو آکاشوانی کرگل اسٹیڈیم نو دینگ اتس سیو جو سیو کھن نین کرگل زون مین بین اردو نا پور گیس کتی شوم سے کھسپا ماش محمد علی خمار صاحب فیا پوا سپرت سری پول دن میفیا خمار صاحب یرانگا ین رشک آکاشوانی کرگل زنجو سے چوسنا یرانگا سنگین ارچنا او جو سرنگ مزر جو یوم پورکاسی ارگیا بسر بسپا ینتی میزبان سجاد علی شجاعت یان پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شزده بازد ازین یا یجو خدا نرسخ ما ایمانی فضل
2: در سخپاین تیس پروگرام یعنی نوت پین گیر لکس میڈیم ویوی کا نچیز آکاش وانی کارگیلی کنا زرینوت